بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل للربك ولا تكن من الجاهلين. يا أولى حتى